0: to potent.
1: Man, respect the doggy. And blood all the skills. The whole of Cro-Mac. اليوم اللعب خشونا رامز تونا شامل فونا فاموك ستوري كلمسي في ماضي ماضي طابا وكور ارمي انجل العين السن بالسن فن الراقم داكم صوتي هجوم سن مذيم قادي للدبان فاضي الويس بيرك سلاش قدر الدخان سلاش